ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جاري اخو قريدا لقايدة يقول

قرام جكبري مرور شينكين بذي دلي وكزناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين اسكرتي روناهي وآزادي من تورا بربي بي من برب طاباصبي ازي بمن اسكرتي جبر روناهي وآزادي من از آرامات لی دایکام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.

من اقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي عمر مسد اكثر بچن تيلس بير چن ام فيدا هذا سير مكان اسمي حياة دنيا خوش شباب ازي واخر كم قال لي لا سنة تبرجي ازي واخر كم دوران عاد الدنيا يزاد بيت هل يا مزلي من درنا اختي يا ويلتي يا ويلتي اللي ما خايف لا قول له اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این دل دل دل خراب بیرون تینی کندو میشونی قواد مرم بیرون تینی از شوشتو میشونی بیرون تینی شفن کرم بیرون تینی شرم دانه بر توانی شدید آب بیرون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانی داربست آب بیرون تینی بر خستم بیرون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیرون تینی داریم قبر رشو تاری بیرون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تینی ترقینا ملد آب بیرون تینی تیسر شال ما خشان کرم بیرون تینی بیش تر خود من داد کردم به یکی داشت کار داشت حالی بکاری بخیلی حسالی داد بدن کاری من بیشتر داشت

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمنجا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رح اصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قولي زري هرب كتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو كو جامعه را حاصل لك بوش بفايده دواره مده سفده بگرين زوزانه مده دربازي زوزانه ويه خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله كو درباز بكن كيف و زوقه دنيا لك كيفا خويه سد يك سال عمره مچن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خوش شوا بزي اخدكم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيت يا

0: داني ما قبر رش تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيشر شاو ما خشار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خملا ذكرن بيجا قيزا شار ذشالي بقرو بخيلي حف سالي ذا برد الكادر امي وشتا جا خشار مسكيني حرامي ميري خراب رابو برد الي ظالمي شار حف سالي امي تمام مزيبتو تكتم الرامي شانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيلي عم ذكرد بي يكب شرنجي چوتوك تيلي تيلي عمي يكب چاو وکیل لبس متل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راو شهد علی گدیه گلو وش می حفتونی مسل مال باب ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسکر بر دهلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام باز رامی شانه کی جت دو خازم قار به گاری مسکینی حرامی میره خراب داد دل گاور ای تو نهیلی ما ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مسل مال باب ته و تدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بر دهلی ايه قد ياه ايه حف سالم تمام ودو تكتم الرامو الصانك اشتاد خازم قربي خالق نمرد

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إلام ديرين نشتماعنغي فرهاد الشيرين يادقارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيمة هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جترا مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتوم جياني جي مرشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برفا قريش

0: دياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خدامه اي من بجوتنا يا ايوه براستيه قريب هبر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفع بكر
1: لا
0: ما يا ابو فعنك ابناء خازي مالا مخرابك يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

نفسي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيلة پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إلام ديرين نشتماعنغي فرهاد الشيرين يادقارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيمة هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشاد درازة سيدايم بيرو جي دمى هيا ريبارك آلي كرم ولتيف دانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك شياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخا قریش و یمان.

0: سيد الشعبي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مكورة بوريسا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسا يا قشتر جلين ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

وده جمي جتلي جمك بجن ما أذكر رومي وده سيم خزن كلب جي بريم دانا ريكا بوده وانزان.

حبس عالم تمام ذهش كل عبدال الدرع ما نبافي تم قالوا بس من يمن درس خوابي تناور رجل يا مش خدا توان ذكم رامي شان قلت ما يقول يا نبي محمد يبتر ذا حاكم يشمل ذا ربي لي كرم كم لي عربي نزان مش جاي ترى ترى ذا راقود يشمل ذا خيال بس من يمن درس كل بخيال جاي ذا خمه ويد

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

تهلي هذا شو ما بين تهلي كيف اكرم بين تهلي سلمي داني بتاوني شديد بين تهلي دعم سر داراني دار بتاوني بين تهلي بالريخة بين تهلي.

0: 20 والله
1: انك انت برد البيت يا حبيبي يا هلا
0: يا هلا
1: وهذه باسه من تشريبي
0: على بيك وي
1: انا
0: تشريبي
1: شلون ولادك
0: ارحم الله ارحم الله
1: بكري
2: سلام عليكم ابي
1: خوش قلت بكري اصصن بكري
2: يا فندم
1: طياره كل الناس اخو كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركي هاي بكري ما هني
3: لا بلا شريباني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحب

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: يا هلا بالكريمي والطحين ما كنا برد البيت يا كريمي هلا هلا
1: يا هلا بيك
0: وهذه باسه من الكريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: خوش قلطي بكري عصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش اجي خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة الشركي هيدا بكلم هيدا
3: لا بلا شريباني ما عم جاي خلي سوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

خايف يظررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

شكل ويت شمك بقن مخاله وده جميت شكل ويت شمك بقن ما أذكر رومي وده سيم خزن كلب شبري مدانة ريكا دورة وتزانة.

عالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزقاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم عالم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برا بينا مفكورة قوريتا بتنجر بوتلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوتلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر راب قتیلن بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بندلیمن میدان جبو هر چو چقل